0: من غير ما نقول صغار من غير من غير من هنا
1: عالي
0: عالي هان هيا هيا هيا
1: عالي هان
2: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسام مش قادر اصلهم
3: ربنا يجيبك بخير ان شاء الله يا رب محمد فك من الشقه الثانيه انت محمد تخلص سيب وروح على الثاني انا في كمان واحد لسه وما شدوا شد شدوا شد وخلص مهري ما منزوم هو الو اي ماما طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم
4: لا لا كان هو كل
3: طيب نوقف يعني الوقت
4: انا خايف نروح للطاوله
3: صدره عادي بدك توقف نوقف مش مشكله ايه
4: تصحى وتروح اول يوم
3: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وغرضها وكل المراه الناس بتستنوا ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار
4: مش عارف انا لك كتير كانت امور كويس هو مسكنا في عايشه الضمانات عايشه مش عايشه
3: صح كلامك الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي ماشي يلا سلام محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان
5: ايش يعني انا ما
6: يفكرش لا ما قلت له
3: صب ما قال لي لو فك عاد في كنت بيت عند مبنى او شيء فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص مش عارف يعني انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا الشنط هدول حطيهم هنا على جنب خلص بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص اديهم لناصر ناصر هو اللي بيلم وبعطيك يا محمد البس
5: لما عقلت الاواعي
3: مش ايش نعمل
5: مسقع مش قادرين
3: مش
5: ضلك حط ديك بجيبتك
3: كتبت لك اسمك على ايدها شوف لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بنضرب نصل بالسلامه شايفه ماشي يا شطوره حبيبتي نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي تعطل هانا بس شويه محمد مسامير حطهم هانا يجوا في رجلكم
2: كلمتني قالت لي انا موقف عند قلطه الزهره
7: ليش اسوي
2: وينها قلطه الواد
7: طيب ماشي يعني بقوا قبل
2: يعني المفروض لقيت منها المفروض تبدا وصول على وصول يعني بيجي بس الناس يبعدتوه انت بالله تطلع عديلي جايب معي عكيز تعرف محمد ما رشاد يسيب ابني
7: رشاد يسيب امه
2: رشاد يسيب جوز خالته عديلي كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلها.
3: يلا يا اولاد اعتقد الشمبيون حماد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو يلا عائشة قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفة هاي هاي أعطيني أنا خفيفة الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يما ورا ظهري لبسيني يا منا يلا يلا اليد هاي يلا يما امشوا بساتك يلا
1: ايش اسوي ولا دور عليك
3: يلا يلا عتيدك يلا عابد تعال امسك ايد منا يلا امسك ايد منا امسك ايد مش انا في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه تطلع مش وش منا اوعى هذا تو منك هاي ثقة خليها خليها شمال ويمين خليها تعالي هان جنبي لا صنديع نروح سلمين يلا ثقة منا جوال معك يا منا منا جوال معك ما يا رب نلاقيها وين نروح وين نروح انا وين مروحين ام بابا يا رب يا الله
2: من هان من هان يا اخي مساكن مش حتعرف تطلع من هان اطلع من هان نطلع على البسكليت من غير يا رب ترد على الجوال يا رب يا رب تسمع الجوال وترد
8: برين هي
2: برين هي بنتي هان في الماء انا متاكد وصلت هذه هان بس ترد على الجوال ايوه يابا وين انت الو وين انت يابا يابا انت وين يا حبيبتي وين انت الو يابا وين انت بالضبط وين انت يابا خليك فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني وين انت بالضبط سمعاني الو
8: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي
2: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه ساعه وشويه وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلط وكانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف المفروض زمان وصلوا ايش ايش يا طلال؟
9: ابو محمد
2: سلامات
9: رجاء الحبايب يا رب
2: يا رب الله يرضى بس انا خايف تكون مرتي كمان قلطت ومش شايفهم انا هي اللي معايا الكم الصغار انا عارف ايش اسوي لي يا مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خطكم مشغول
3: مش انا مش قادره حسوف في الطريق انا امل امل كهدت اكتافي امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
10: خلص البس الشنطه، البس الشنطه قدامك.
3: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
11: معرفش
3: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
6: ايش اشيلها قدام انا.
3: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هذه هدتني هذه مش قادر.
6: أنا شنو يا وين بس لقدام يما انا
10: يلا خلاص
3: قول يا رب يما. محمد اه يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي ولا حملاها تفضلي شو لو ليني اربطها
10: عبد يلا تعال
3: استنى استنى يا مسلم هيجي على ايدك من هنا شوي
6: بس يلا خلاص
3: يلا قوموا يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي
12: الله يرضى عليك وين امك؟
10: سرقت
12: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم ان شاء الله بنلاقيهم
10: صعب
12: انه نمشي يربط للسنة بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعونكو؟
10: في قراض من قراض محمود
12: قراض مين؟
10: قراض
12: قراض محمود بس كلها ماشي هاي بين
10: حسن استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
12: وين شفتيها يا بوين؟
10: شعر ما عاملة أمل عراسها
12: شعر اقف على التلة هان اقف على التلة شو بركة لقيتهم يا بعد التلة اقف اقف على التلة ايش ناصر
13: وين ابو محمد؟
12: هيا ابراهيم
13: طمنا عنك
14: حبيب القلب
15: الله يرضى عليك كيف حالك؟
14: والله انك غالي
15: الله يحفظك
14: الله يحفظك يا رب
15: يا رب الله يرضى عليك
14: والله الواحد مشتاق لك كثير
15: الله يرضى عليك
14: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
15: الله يرضى عليك
14: الله يحفظك
12: ابو العبيد
13: ايش
14: الحمد لله على السلامه وربنا
15: لا والله بس ناصر وصل اخته بس
12: برضه بالعافيه لحتى انا بس انا وديين يعني
13: هذا ابنك
12: هذا ناصر
13: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
12: اياه الحمد لله على السلامه الله يسلمك الله يحفظكم
13: اي حاجه احنا بالامر
12: الله يرضى عليك
13: الله يسعدك يا رب
12: الله يرضى عليك الله يحفظك
16: والله لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
12: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا انا
16: فهمت ايش هي كويس
12: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شهر 10 اي شهر 10
16: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك والله
12: ايش يا ابو ربيان معك ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش
10: لا ما قدرتش امشي بشويش
12: انا جميل معه ومعاهم جميل
10: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا
12: محمود انت قف هان عنده بعينك الله يطلع الناس اللي غاد وانا بطلع للنهايه اقف شو قف كاتب هان يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان نلاقوه

0: أين أنا؟ تانا تانا والله غير مصر، والله ثواني واصلين. يلا إن شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا تانا تانا تانا تانا يا رب الحمد لله. وفيه طائرات في الجو طول زنانات. لا لا معه سيارة. وينه؟ والله أنا أعمل له أحلى سلام. صبركوا عليا. وين وين ايش ابوك؟ اسكتي،
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن والله مؤمن.

0: الله يحفظك يا رب. شو
1: ما عندي تقدم شوية.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو ناصر.
0: وانت مين؟
1: دخلت هيا.
0: وين هم؟
1: ورانا. كثير.
0: طولين؟
1: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبود. يلا يا يلا يلا يلا يلا يلا هات خذوها يلا يلا يلا يلا حين هاتها هاتها
1: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة
0: هات يلا يلا يلا يلا يلا حبيب يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يلا يلا حبيب يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايا
2: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يابا نروح نطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي في السياره ثاني بالمره
3: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
3: زين
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
1: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا طلع جوال من جيبتي يا طوقه افتحي تحت البنطلون يلا تعرف تفتحيه افتحيه يا ميمي رانيا ميمي رانيا يابا رن ولا لا رني ضلك رني يابا فيش ساعة الأغنية بدنا تقعد يابا أمولة تشوف سيدك
1: والله احنا متذكر ست معهم
0: ستكم عمر الله يرحمه
4: يابا ودينا عقب الست وعم
0: هذه الدار حلوه هذه الحلوه من وين حلوه مكسره كسفوها اليهود يلا هذه يا بضه طلعت منها شهداء كثير والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردمها مستشهد يابا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح يا اخوي الولاد معايا فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره اشتغل معاك ولا لسه؟ أمانة هم ذكية؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا استنى الباص؟
4: استنى الباص.
5: إذا بنستنى الباص.
0: المشوار 8.
5: لا، نستنى الباص مش تدري يا مشوار ماشيين.
0: مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.
4: I'm gonna go to the

بينما حلت طائرات كويت كابتر حال الموت. في كويت كابتر في الحي ما تلاقيش ولا واحد في الحي، كان شبح بلاحق كل مواطن. فعليا ما في وصف إلا نقول طائرة الموت.